0: يحبون الاشتراكية.
1: ام بيا لكومينوزم.
0: سجل.
1: انسكري.
0: انا عربي.
1: جسوي اغاب.
0: فهل تغضب.
1: اتفوالا فيغيو.
0: سجل. انا